0: لهيك
1: تي تي تي
2: تي
3: تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي
4: وين بقى هاي جوكا كواي؟ سوبر نو هانو.